الو لو كيكي جلميكي شو حاس كريات ويجي هاتيا سبي القيتانة خداني باسكو قيتانة او ياري خاتينو شعب رانكي